0: الكبير ديالي هدية شكون يعرفني نشطع بعربي
1: منوالا parmi tant d'autres
0: منوالا
1: منوالا